0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio.

0: قبول خشنا قاچلو خن شمان سویل خورزت قالت نو هدرات به تعلقات او خم مصاعت پرس قالت تو جی ال اف 8 اتچا نقصت لا من دیت شابرت لیورپول گرین والی و فیرفیلد قائد یوم رمشت خوشی بت لای خاب یارشی ترل پوس ریش تب سرگادا مارانایا اشتال فی و شو ما و شوی شتب سرگادا آتورایا باولایا شماش دیوید گیبرگس عمو خنی وخ یو خورزت قالت نو هدرا و صوره وخ بت موریتون خدانا سدنته و مهنیانتا اپن دیوم رابا لیها من آن بقال خایم زوم قاتوخون الا آها مقروطت بین مقرون قاتوخون بشوق النوخون قامت خد تريس عطي من خويشات تخرزت قالت نو هدرا لو قاطي ماسقار خلون خكما هايلايت يوم تخد رابا شنت زودة من تريل بي زودة من هامشي تريل بي و خدسر دروالا من برس قالت نو هدرا ويدي وقت بقياتي مش بخلوخون خكما هايلات وقصا اتقا خاريتا داها خرزة بتاويلا انتبقتا ويدو اخوا عم ناخد مناخد امانا عطرايا ايشو وردا عندي وخورت برس قالت نو هدرا وسيدني كي همزم وقاتم دايموتا من ملبن همزوما وقبوت تشعيت الزمرة عطرايا هلبت بالدارخ الخرزة قالت نو هدرا قاي يرخت اشتا بلكي بلكي ما صم نوخن خاترشا باتخين بدارخ قال خايا وخويش هذا تخرزت قالت نو هدرا قدان ديتون مشموية اللان بمار خاوتون عبا بسيمة ديتون بشقالو اهدانا منن ومن نوخن ومشموية خويش هذا تخرزت قالت نو هدرا بصورة وقت اخرونية بالداري عموخن قامت خدن شبات الدينة بتايات هايلايتس مقورو قاتوخن من خويش هذا تخرزت قالت نو هدرا هل بد اخنا مجرن قاب باروخه وخ السيم ايدات خسيوت مر اميل نونا دانو ايوا بسقوبا لخا جو استراليا ايتا كالديتا كاتوليقيتا وشقل الدرغه متروبوليتيوتا ين ما صم رخله اخا فيلي كاردينال جورت رش كل ابسقوبا ايتا كالديتا كاتوليقيتا جو تيبل وبيرن اخنا باروخه وخ بيطلابه وخ قدي شوتت ماربولس ام دي لبيوايا اخا كاردينال قايتا كالديتا بطلابه قاتي من تيتا وشو شاطا وامينوتا وخيب ريخه وبصوره وخت بهما شهاب جو من تياتي وكت بغزاي اخوة اللي يوم تسيام ايدا دي عن شقلة شوبا جو امرخ جو ايتا قاتوليقيتا جو بغداد بغزي وعلا خامنيانا جورة شركان دي وشروكة اخ قدي شو تتمر اوة ليتايا وقدي شو تتمر يورجس متربة من ايتا مدن خطعات راية ومن ايتا اتقتد مدن خو كل اللاني خينة دي وشروكة من كل الدنيا قاداها سيام ايدا تشعيتا نيتا وهر هاد غزي باين مدن قا كل مغباند ارسنال عند اديوم طولة والشامبيونز ليك فاينال تشقل شوبا جو بودابست جو هنغاريا مقرم لأرسنال بت بينالتي شود اوت اربا بطلابي مارخ قا هارد لك كل مغباند ارسنال وبشامي وقت بايخوا ارسنال قرماوة ديو اخا كلاب من انجلاند ويطخل ارسنال عند حزران تشقلت للبريمير ليك دي لنا ايد قا خوري عزيزة ميقرا ايدي ايزاك ايدي جمو ام ديو بسبارل داها طولتا وبطلابي وقت ارسنال قرماوة وكلا بايخوا ارسنال قرماوة اينا بشامي ميقرا ايدي هارد لك وهموني وقت قا نيكس تايم أرسنال بالشقلالة آها كبيورة تشامبيونز ليج من خبرة جوتا من ليفربول جو إنجلاند هلبت بداية أرني سلوت عندي ومانيجرت ليفربول شيت أنا قمت خدني ترشني خراية شيت قمت شقلوا على المدبرانوتة ليفربول قمايلة بريمير ليج على ليفربول وكلنا رابا خدي أخوة بعض وأخشي شيت دعور يعني أمرخ آها سيزن طولون لخوا رابا خديه بت ريزولتس ليفربول قبض هذا ليفربول شقل دا باس اعترابا ان انقيتا عيني وطارت داها مانيجر قا متخد ترشن ديو مانيجر ليفربول وهدية طوية وغبر خا مانيجر يلغ بدايا ها مانيجر ميكباتي انا اتن ممكنو تب اتن خكم شماني رابا يورا ودية بتهابي مانيجر قال ليفربول بتلبليلة شولة لقامة مانيجروتا أخشي قهدي الغبضايا إينا قداني دينا مغباند ليفربول بمارخ بخيلت على بهاويلان خمانيجر ضية أنا همون بهاوي خمانيجر رابضية قا من ديانا دينا قوم رابا من ديانا قومت مجت رابا قوميات بي أنا يوم تخدني أمرخ تشن خرايه دويه خما شواده فلوقا خبر دينا بشقاله شوبا جو ديلانا ايت بلاشت بريله بالخيلوات امريكا واسرائيل درق الاطرت ايران رابا من ديانه بقومنا هلبت رابنا اللي ماره من ديانه ليه ما صنها ديانه برنو قاتوخن اخشي كده اختوهي بشوق النوخن عنا بشينا قا هل ساعت اتشب هابيتون عمان داها خرزت قالتنو هدرا اينا من تيتت قالها بايمان ديرغ بخطر شباتخينه بجربخ بمقروخ خرزة بريشة بريشة وبودخ كفر قرابة من ديانه وبصورة وخ قد خرزة قالتنو هدرا لا اخشي بهابي برخط راديو اينا هرديد انا بهابي لايف قا آنت ما يشقي الله بمصعيدة فيسبوك ين مصعيدة زوم بتابيلا فيديو ان اوديو اخشي قدان دي تنتي بيو بيتا مشمير خرزة قادنو هدر اشلام انشاري رب درايخ قا كلو خون خدايا خيتا ودينا نايت قا خورا نزيزا عمد خورت شنة خورت شنة ميقرام مانو الاسرائيل تيوه لبعون مشموية الله وهراتق زيدة بدان بالخانه لي ميقرام مانو البخيلت علىها اخديخ قيوه قولا قد همزم خمود علي اربو شيبا وخاخو شيبا بتاوت منن بخيلت على مريز خلاقت وبيو خرزة قال سدني اربو شيباني من ساعت اشتال ساعت شوه بتاوخ ارخت اقارة من عمي وهراتق زي عمي مين مني قا خاخو شيبا بتهمزم خمود علي بتمن ديان دينافية وقوميات بريشة بريشة قبوت هادخ بشوق النوخ مشينا الغدا شاو عاخد يوب صيخة وصوري من مندر بدير حموخن خطر شبات خين بقال خايا وفول بروغرامز تقالت نو هدرا بشوق النوخ من هايلايتس هل دانا خيتا بوش مشينا
1: شينا بيو خوان السيئة طارة بات فقطة سودان تا من نسخة رابا يرخفة نتقليد مخبي واخلواتي دواسط استراليا اصلا من دولخة وقديشة شلامي خبري قاري كل عم من كان فقط لكل خروات إطاري وشواري وصياتي وبركة ما رجش مشيها دار الدبات كل عم أصولايا وقاطر السبني وخبة أستراليا
0: هاقي لن يقرأ مانول هديئات إيه بديو ما تتخابر أخت مضيل اختمال ورقاتي للا
1: دوسرا بيكي أنا في هذه الخابر يوان وبنزي فتحتك شابور إشكام تخابر وستر تخابر وخب تخابر وخمرة خومة مشتنقة كل ابن عم انتانا وبتبني وبخيالات خيال على عخاز اخلقهم دائما قربة دانا تعطي خطي وصيخي ومشتوياتا ديا وزمرياتا ديا هاني مهنياني واني اتخي خمسة ومدعى ويلفانا صورة دورة وهل هلسة ويكي تصمم تطلق كل عم ديا فكل شتاء سيويتا ديا سواسة ديا وقب ديا انه خير بي وهاوي خال بشماء هاي خادش ما بدا زونا كل إيدي نورة وبواشا من سبب خبة عاودة قرمانة خبة عاودة ريمانة وأخني كوافر سوريا وبرشايد برش أفراضية قمار خبة يعني دا يالا سورة وقورة والمخوضة أفرا حتى نختبر بدون ما خامر خبة أفرا ليه دا من الخميسة
0: مش مويتون فعلت مهاجرة بغداية بن قد عمني لي ميانات الرازة سيتة عدرانة ايتة مدن خط عطراية السيرو من دي تشابرتة لندن بأطرة انجلند ميقرأ اندي بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هادرة مدري
2: هاود بسينا شماشا شلام الوخون وشلام الكلة شماني مخبه خيريات البيت نارين هماشا اجي خريكة وزمالي منو خديتش مختلف شمة مريعة لها خيرياتي هماشا بتاعينا وأخذينهم زومي منه خديعة شماشة باين طين المنتع من رابع خامات الجوانطة جو أستراليا لين أخشي بخروية جو عمرانا إنا باي بال ديلا الويب سايت الديان خدش فياشا بتفيمان الشفتة تورا وتقام منه وضمات الكرسنا دل خدش فياشا كترة يبعني طلاي معني يأكيو على خاياتا إجي بطيان المنتع منه خون جو أستراليا كل جوانطة الخامات دينا يولي قا باي بال وهذا بسيمة خسيتة مر أبرم أتنيل دي لهدية بوارة بتخا دانا رابة شاتن قدية وقا أمرة إنا دوزوتا وادولة واجبوتا أخا اللانا هيرياتي قبني سوريا قبني أمتن رابة تملهم زمالي مني وهذا بسيمة وضانتي والأخ خديين شماشا وفشينا مني
0: مريم النوخة بسيمة رابا ميقران دي
2: بسيمة زي
0: ميقران دي بشينا قابولو خي وخل خرزة قالت نهضرة قجاه تري
3: بسيمة رابا خونا نزيزة شماشا دابت ودران خشلامة خميمة كل شمانة تقارد نهضران نينا جو استراليا يعني هنا أوفرسيس مش مهم ليبرال انخزت لها ليبرال بارتي لخا انا وقمودي انا بريشهيت يعني طوال خيالي مخمس ريتريشن قد ارمو قدا قبا ايوا قد اينا very good economic balance شو ديلون بوكس ديه اينا good managers ليو باي خرجي زوزت لتلون ليو باي عويتينانه باي حكم هم شعب سورة من تمارا غورمنت يعني وزير بوشخاتشا و پلاختين قاله بوشخاتشا لباي آدي بيك غورمنت و بيك سپندنگ بيك دفسيت و خمدش كاره لقاتي من جون هاورد قرمله حكمشي اتصيشتا حكمت استراليا ايو دينانا اتصيشتا بليون دولار ايو دفسيت اتصيشتا بليون دولار يومد خد خدسترشن جون هاورد ودل پروديوس اصرا positive balanced budget اخشي خد انا دفست جدان اسراد انا مصيله كله تشيش تابليون مضره دانت بشلا استرالا لا دانت هيتش خسنتا وداخل فوق دلوخ ايمان مقرم لالكشن شي تترال بشوا استراليا اتوالا زودا من خمشي بليون دولار تي بكو بانكا وليوا دانت هيتش خسنتا
0: اندي وخات خشلطانة خيلانة ومصيانة قام مقرم على خون الالكشن.
3: Well هل بعد إذن خمسة على أمري governments لا قرمي يعني political parties لا قرمي أنخينه مقرمي يعني خيبة مقرم results هو آخرته. هل بعد ليه لهم ماشة هذا أخينا دزوتا بيتر كوستيلو إيوا خا very very special treasurer ورابا good prime minister دا تعويوا. أرشي إذن من ديانة within politics إذن politics.
0: اقرأ أنور رابا بشينا قابولو خي وخل خرزة قالت مهدرة
4: بسيمة رابا شماشا خمسة جيوية ونديبتي مير طلا جيوية ونمير ادوس امر نغرابك تخلي
0: مش شي تابت وروالو جو بدلوغ جوين جو داية فاتل
4: سكي انا قول ليبر انت انتي شيت الشوي واو شيت الشوي تري انا وروالي جو ليبر وخيرا من دايم بلخلي وخارطم مطيلي ايك نطيلي وشقيل علي طلاقاي وخمسة قيدة دبتي مير
0: جارك هاوت بوليتيقايا قد أورد قد خشولاني؟
4: لا ليلة شرط أدي قد وصا إيتن خكمة يوري قدن شولاني أنا إينا اندبندنت اندبندنت إنت تينا يعني خاقي ببقاني لخا خاقي ببقاني لخا اتري انتينا وارا إيتن خكمة من نهري لستيتينا إينا خكمة من نهي ديفولبنا بداية ليلة شرط
0: وبغدايا منت عميلم يقرأ أشر جوار قسم من بيروت لبنان ونيشت هاجي خلترين نقزة أننقاية بتأهولطي وإكنايوتا جو سوريا
5: من بتخارت شاماشا أنا بياخت إشتا شيترى ألبو خدسر بتخارن مري خامندي مري خارطة بشار بتبايش وطراسي بيشي ويدي وأدي دختير برزايا بشار بياشلي وهر بتبايش وطراسي دون بياشا ويدي لا أما قو أما إنا شورينا بياشا ويدي ودي برزايا ساقلوتا إلى قو بارلمنت إجتي لا ساقلوتا قو بارلمنت ساقلوتا بارتا إلى بلاخة قوتي والأبخالي مشمع الله إلا قطر وتركيا يعني لدخا برزايا كلهم برزايا زبونوتا كليات يوروبناي شخلبنا رابا ويلي خاشد قدر قلت سوريا برزايا قد أمريكا هولا أوباين بنخاب أخينا قد همزمة عن من ديان تم زمان مقامتا أبني لبسنادة دختي لمدخرتا تايمز سبار يوم التايمز إنجلسنيتا مدخرتا لقد والنهار تم المدخرتا لقد أمريكا هولا بخضارة برخاقيبة سندالي وشك بنالي قاود سوريا أختي لقاب الصادوطة وبالبالة قد أوديكو سوريا
1: من قام يا هاود بسيمة نحن راديو إلى إقامتا أو يدعى شغايا قاما يا وبخشان بتهوي أخارا يا بتمزم باس الداها يا لا تبش لخطيفة سبب يدعى عن هلبت بضايخ إي نصيري لخك مجيباني باغي أختي يدعى شريا أو بتعمر شغايا وبتمدخر مدياني أننقاي

0: Ne olcan muhbe anevan aşol tama hormes tishin diyagu Facebook shima zahira hormes bit hamzim min edyu but sahdan darat isri ani dukhlu khaye qabut ichutan qabut shimman qabut pyashtan qabut hakutan video lipa khishana usmita التولق لنا خونا جورا هل بد سهدا يوسف إيوا خونا جباتا إيوا أو جورا بيتا وبرخشتو عون دزوتا بحقن وخدشا بود سهدا يوسف من يمي رابخ خورواته واسب جورا بيتا وا يعني رابخ خوروتا اتوا بيلو بيل يمي إما شنخميخا خوني سهدا يوسف يمي هل يوم تمني إخلا هل يوم تمني إخلا كي بخيار عهو مثلا لا بس بخرة بيته تلقلة إذا أبو خور شاريرة تلقلة أما جاء تتلبا لا ما بشاورة يقيم هو بليلة أتواف يانو كشويتا تخايا سهدوتا إلى خا أرخا رابا بريمانتا قا أمتا قد لك أمتا قوتش إيتا والباتت بي أرضا أرش قلتا هقوتو تلا سهدة سهدوتا رابا سنقتا لقد أمتا شكلا هقوتو
1: بيقرأ آزز ميشاي رابا شانا قابولو خيوخ خرزت وبطلع بخبا خلطة قدانك سلوخ رابا درنكيلا ومغبوراً الديادان الديوخن
2: بسيما شماشا رابا شوخ مريخة بن يومتن يقيري هاد بسيما ومدي قمايا قداما بعانوتا رابا هاد بسيما اتلان يقارى بيوخن ومدي قمايا بين ابن قبني ومتن جو استراليا مجد ودقني ومن هذيش خليه لي مشموية وانا كله مشموية الله رايد ذاكي
1: بطلان باخلطة
2: انا من بين ابن خمدي خينا رابا بغداية وخ بصاخي وخ مجد خمندي براية لهذيه قومتان اخات فوقدلوخ قد ادي انفورميشن دي ان برش خيالكو كل الدنيا وناش قمايتي له يرى قديا يوتآتن وناش قمايت تخقريهم زي ما منه باس تداعى يتوآتن ومجد يمن شضره قديا ساقما قمايتات يوت مناخة زمارة ليون صندو الذي بيش كياشي لك اسلام بطياني وخمنتا من دي تريبين أمرا قد شماند إسرائيل إينا أنت تريه جلست الديا لا جلست الديا جدو ماب دي مغزية مانينا بشمايا
1: مشمويتون حالة نهادرة مشمويتون نهادرة ومدياريخ من نوخن خاجة خيتل داها تفقت ديرانيتا أم خامن آخن واتن آمن دي لم يقرأ باس مرشو من أغدانة ملبن جو ستيت فيكتوريا ويلي خامن مريزاني ومعدراني قا خرزة قالت برسقالت آشور تي في عندكي برسا بيت مصعاية تزوعة ديمقراطية عاطرايا يو كل دنيا بيقرأ باسم شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نوهاترا
3: رمشو خطاوة شماشة ديفيد عزيزة وهرادة شمانة مخبة قالت نوهاترا رمشو خمطاوة رمشو خناو بريخة اتليتران تدنن تمنخون عودة نوهاترا ستيشن دا فرصة جاوتون قديان عطبسي مرابا أخرين بيوخم بزيوة دا شمان شطنان منتا من أخم كنت بارخ قداهم اللد آوني إلى خاناشا طاوة سب إلى نيشو طاوة وعلى بارخ من كله وعلى منتا من كله
1: عزيزا
3: دا فرصة جاوتون قديان شمان شعزيزا
1: اتلي قارا بيوخم شبري خلوخ مقرا باسم
3: وبرام شخنا وبريخة بشمشينا مني
1: مريم النخ آها إيوام يقرأ باسم رشو ماريزان تخرزة آشور تي في ورها دغزي آمن دي لخامن مقروانة تخرزة مارينا بنجمن قاسري وتشطري السر مشويت المهادر

خمس مريات أمانا ضيا ليجنز ضيا ميقرة تشارلز توما من خبراني وهوازت يوسف منشي وأرنجر روبرت درخو إيقار يوري لقاتي قبل مشينا النو هدرا أمانا ضيا ميقرة تشارلز توما أها أمانا تشقيلة وخ من رابا من خبة من سمباتيوتا ولا أخشي خوراووتا ويالي قربة اللي بابات ترابة منن لا أخشي جو أستراليا إلا جو كل تابل آها أمانا ويالي خورا كل خمغبان زمريات خبة زمريات كلاسيكاية وعماية يولي قاتن رابة جو متخدن زودة من سريشن ويري اديوم إيقار برناشا بغزاي بخ كي شارق ميته من جاني وخرطة كي يبلي قخيني إن خام ياقر الجاني خيني بدمي قريلي إن خام مقرو عوادي طاوي أمانوتا مغبانة أمانوتا بدمي قريلي إديوم آها أمانا يولي خا ويلي خا كخوة خاتا بلبوسة لجو أمانوتة آتوريتا بتيول هلبت بريالي جو أطرت إيران وجروسيلي خسامة من خيموري لجو أطر مغبت إيران وخرطة بتايلي جو شنتمانية الأطرت أستراليا وما خبرايلا خارغشت خطة جو خيوت الداها أمانا آتورايا

0: من ده هزونا لتلز دوتا من سبب قالي يوليلي قأمتي من ده هزونا بيشي لدية أخا أمانا آتورايا من شمها من ده بيتوتا آتوريتا قربة الهيمان وتمشيخيتا وأمتنيتا بغداية من رابط أمرن قد عميلي خورا أخونا أمانا ليجند ميقرا تشارلز توما رابط شينا ويقارا جوري لقاتي تشارلز دين قابلو خشينا
1: بس يا شماش عزيزة واو قدية انتراكشن سولنتا هلبت إقارة قليلة قد أمدي قاما يقامتا بتباقين قد آخر زديوخن اتنهادرا وإقاري إقارة قليلة قد بأرخدا برسخالة ممطين خبراني ومسج دي قا شمان مغب وبني أمتن مغب لخ هلبت باند قامت أنا رابع مر إقبال ما قد شوريلي بلاخة من خا ومانا رابع ريشايا وجبارة قشارت ومانوتي وآين ويلا رابع السبب قد هو يرى رابع القدا على ستيش قالي بزمري وآون إيوه ميقرريني دانيال هلبت باند إيوا شمو ميدنايت إكسبرس إيوا فول باند ليلة ليلة مخادية ولمضة بتخرت لهم إن زمرياتي وميوزيك قد ماخي وعلى مبضانو وتماني هر تان شومتو هر تان سيدي

0: وبغداين عمي للتلفون من قطرة هولند طالان جثة أقلم شمها السيريان ليجندري سوكر بلاير تمقروة لي كل خيو أخ طالان جثة قطرة عراق ولا أخشي في شلدية أخ طالان شمها جو قطرة عراق إلا في شلدية طالان شمها جو كل أطروات الدنيا بغداية وقت قابولة لي آيدشنا بشطي منطا عندي لنيشان قد قوبل طيبوتا من قد ديشوتة ماردن خروي عاية قاتوليقة باترياركس إيتة مدن خط آتراية قا خلمتة لا متنشينتا قا أطرة وقبني أمتي ميقرا داقلس بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا من سيدني أستراليا
1: شينا اللوكم دا شاماشا بانا رابا بغداين قد قالوكم بشمايون من سيدني وانا يطلع خنوفا رابا تخريتنا نحن طلعنا عتيق دكتور جو بغداد ودكوية جو دورة ويخشواب عما شامو يدالة اقامة شاشاخ المريعة لها قتل من دي واترى هم من انا بيت و خمقاري للتليفون رابي ستيفانوس قاشت ايت دي مر بنيامين لخا جو هولاند كمغبري بداها خبر مغديانا رابا غديلي دوس واختيطيتون ويطي كل اطوراي وكل الناشط اطرت اراق قد انا رابا دشني شقيل جو خي اطلتاي ان اغدا دشنا لما خشاوة شقل لا لنشقيل ولا بشقل ضاتت رابا خدين خا ارخوتا خا مشدوتا رابا سودانتا ودلا مرئيت مر بنيامين جو هولاند
0: مي قردك لس انك ماشي نيوت اتين جو هولاند بخايا
1: من شيت الفوصم اوتسي اشتا هنا ارتيت اخنا طالان جوتا ان طالان جوتا اتوراي ان ريشاي بليط انا همشه من حبانيه قمنا ان ايوا على من يخلع مو بابا ويورا ايشايا امو صمصم قلبر سامي هرمس وسيرجس شلو اديسن ايشا وارم كارم ورابنا ان ما تخرنون بجد خطر اطلاع ساعات بايلي هي ات من كانت جاسك اتوا جو بصرة دا اتوا طبعاً انا ما ننسى مزودتي من هبانيا بليطي
0: دوس
1: ايش شدركي وجو بصرة كاكو ايوا وشان اوباون هبانيا ويعني رابة طلعنا مشمه مرمنا ريشت آطر وإراق هماشا
0: درابة شمدوس
1: فأخنا من هبانيا خشنا البغداد جو بغداد طول لقى كلاب السوراية نادي الأثوري الرياضي طالنا فوتبول وباسكتبول وفوليبول وخرطة بروند ماموني قلب رسامي طول وقع آليات الشرطة مرة قديقة مولد بيتاية طالت منن خشلي منه ودلي أخا تيست جو فريق آليات وقام قابل لي مدرب ترينر وخنا من دي جهال شي تتشوي أربع طول آليات من شي تتصمو اشتشوى شوري لطول قا منتخب إراق منتخب إراق منتخب عسكري ومنتخب شرطة ومن شي تشوي أربع ويلا كلابس ويلا أندية قمت مؤسساتي وخارت ويلا كلاب شوري طول قا نادي الشرطة هل شي تتشوي قدسة خارت شوقلي طولتا ويلي أخوك ملبانة كلاب الشرطة الجاني
0: أها طولت الطولال أخو من فرنسا إلى خطولت لا متنشينتا وإي جول إنكريدبل جولد ويدابا لأخو يتخرت لها هلا؟
1: أين لا أخشي أنا تخرنا هنا رابع ناشط مغبي جوتا مغبي طلان جوتا إراق يتخري لها هلا تيجا إذا بياتي يودي خد بقتا مني أنا تشانلز إراقناية هم في تخريلة أين ثاني قد مدخرا بديا وأين أخطيطت وجو جو مدينة بغداد جو ستاديوم ملعب شعب طول من فرنسا إيوا تصفيات بكأس العالم عسكري أتقارن قبطة زلوة الكونغو برازافيل فطولت إيوا قمترقا وإيوا تريبخاء آني لقاموا فشوها خا دقيقة وأخطيطت كل جشخانة فيه جو تلفزيون جشيوق وجو جو ملعب الشعب ضيلهم إرانت إرانت جول ويدالي ورفري تيلو متالي جوتا السنتر ومشرق لغا ترقلة طولتا تبيو الانبارة بار تريبي تري خطة طولا فنجي ساعات يدفل جساد اخنا بذن تري قولي وقرملان اربا بتري بس في مرابة شما شوبة انا طلعت منتي من منوخ وقالت مهضرة وكل اتورايتينا لا اخشي جو استراليا بس جو كل الدنيا تخيل على هما شخبت مشيخ اوي جو لبي واوي خويادة لاوي فولاغة تخيلت على هما شتاوي جو منتيتا وخيلت على بخزخ لغون خايمة جو استراليا
0: تخيلت على دقلس اخشي من قمت ازت خا بقارب كريوتا اهشيتا الى يوروبيان نيشن كاب عند الى بشقالة شوبة جو يوكرين و جو بولند بخشوتخ ماني بتقارم لا يوروبيان تشامبيون
1: الترابة تيمت اطروات سباي اخشي انا جو خشوت دي برسونال خشوت دي اسبانيا بشقالة مدري

0: محمد لقديم بغداد رابا أسيا ويليام إشاي أوديشو آت بيشلر شيما خلط ناطر راز الشلطانة إراقايا قيونات نيشن يوم ديتة أخدانة نيويورك يوغدانة مخيدة أمريكا ديبيوتي بيرمنت ريبريزنتيف أوف إراق تو يونايتد نيشن نيويورك
1: كد إيتن إديو أوا بيرمنت فورم فور إنديجينس إيشو المنت الدائم للشعوب الأصلية تير يونايتد نيشن وقرب لها فاشق طيلة 2014 بنت قمثة بتشعيثة بيقطر كونفرنس بوت الشعوب الأصلية إنديجينس بيبلز هذا تخمنت تيلة من رابع جوانقي بزوثة وأنا يعني بخمن سندالة ده تخمنت قد هاويلا خا إنجي أو خيتا هوي هيرون تدن إنجي دو إتلان أوريدي هبي
0: شوق من دنتريت إتلان
1: شوق من دنتريت هاويلا خا أنا يوم ده تخمنت هاويلا زودة من خمسة إشتا حمت هاويلا إنجي أوز بوت قاعمة ديا خابالخ إكنومي خابالخ كولتشر خابالخ هوريتج خابالخ بي بوليتيك ليلة خربة رابس معنا قارن أختي قال كاوي كله بي يعني يوكش قد حمق هذا بي بي الديش ويثون ثلاثة شرطة وهذا في أي تخمنت قد خا إنجي أو خيتا بيش مقيمتا وهل بتلخي تنجمان خماثة تم الاتفاق دراشة جو كلتشر كلاب صوت مالا يعني هو دراشة بريبريتوري حضرتا قد فيوشر موماس أوذر قد أي بيش سجلتا أوفيشالي جو يونايتد نيشن قد ممكن إلى إن مصيلون إن وينون منتياني قد هاوي هازر جو دو كونفرنس 2014 دي لبقطارة سريو طلا بسبتمبر 2014 تاما قام قروت الزبوتة أمتا بأرخ ناشيتا يعني ANGO بين مدنة آها لي آزا همزمة دا قول ستيتس ممبر ستيتس دي لبيو يوين إلا همزمة بوت هاقو ياثن ريكوغنايز أخنا as indigenous people أخا عما شرشايق وعراق بيدن نقزي هاي مدوقة بي بارتيكل قميتها جو شارتر يونايتد نيشن عائلة خميتة شينة وشلامة وشرطة زدقة كل أمواتها جو عراق وأخروات مدري
2: ميقرا شماشة دزوثة أويلة خابو قارة رابع نمقايا ومديونة آتي وتوادا يعني فولو أب دزوثة شلانة يوين بس بقار خيد أخا ميديا مان مرخوطة برسقالة أنا أخشان رابع نقاثة لقد أوريد قدوة جورنال يونايتد نيشن هماشا خزيت له أن عوذياثة سب إثرابة ديانة سيرة بيان آد قرك همزمت باسي مش خذت قا مزيتة مردوث الدنة مديانة قابنا عمد هل بيت أخ كلا يدخ آمردوثة قد دنيا التلقراء له يومن رايت أي إيوة ممكن أن إسريشنه هدية مردوثة خذتها يونايتد نيشن وإلى مخذيان تقالا إلى بقراء له لأي minorities, indigenous people especially minorities plus indigenous people قد أخذنا أثراي يوخ بخواش تروي يوخ minority وأثرواثن ويوخ indigenous people قو أثرت عراق مش مويتون قالت
0: محاضرة يقرأ ابي رابب شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهضرة
3: سلامي وخبيقات وقمت تشلم يقرأ دايبت نندي قاما يا أختي باين شكلنا هترسات وبرخن نيدت قمارا إيشم شيخة قد شل أمان آتوراية شل إيشت إلى دخاية قد شل مشيخاية إتلي هيبي من مريالها قد داتيت أمتان بتأورا أويا بارانتا بريشا إيجو دا شخلافة دي لبيتاية البيمة بوليتقاية بريشا إيجو مدن خمس آية من دي ديترا باين برخن هترسقال البرس دا هترسقال برسقال نهضرة بطلع من المريا على هاكا توخن كل خا فصلت من تيتا وعزيت برخوخن لقامة دنيا دو زوتا دو لبيتا رابرة بصورتا بأرخة انترنت
0: شندوس.
3: أنا تيوان أدية أنا أيون جو لبت مديتة بغداد وبشمايون القالوخن البرسقالوخن خا أسكيما رابرة بتمس وشابيرة ورابة بغدايين بشميت لداها برسقالة
0: آها أمنتا اتمجد ما صمنوخم بريتا لجوبة نهر العراق وخوميتا لخدا شما رابا جبارا وعلايا وزمرتا لجو برس خزواء طرايا تاما جو برس قالة لشان السرياية زمرتا لها خامز مرياتي متخرن وقاتو خند أصلاية زمرتا لها بودخوبي جداها دنيا دي شقتان النغ بالدرد داها لبي قد مرضي النغ وان بخيت القاربوتي أنا بمر النخ يا يمي ديتا قربي آها خمس مريات الرابع مهنيانينا بغداين وإقارة جوري ليوشتو هوري من قد آها أمان تن إلى مياقرتا إستر دانييل مياقرتا إستر رابع شينا قابولا خيو خلق خوزة قالت نهات
4: مرابا حيتم برسي مرابا قم يعيتون إيا برسة شركة مموخم ورابا يعني رابا يعني خلان خلمان بدوا يوم أنه أنا تبقى نوهم زمن من نوخم
0: بغداي وخ مدن قاتو خن شبان مخبي قد عمانيلة من وغدان مخيدة أمريكا من ديفة شيكاغو مانا أطفرايا ديا ميقرا جنان ساوة ميقرا جنان بشينا قابورو خيبخ الخرزة قالت نو هدرا
5: بغاوت المسينة عزيزي عرابة بغداي وقد قميالتي لفرصة ماسو نمزل من ملاتي القالت نو هدرا لايف سيدني أوكي أنا أنتين شمي ماسي شميلي هدية شيت الهورة قم خاشيكا وتريه خي أنا أني تشجيري قم خاتمي وابسات دي الفيسبوك ورابة شعبيري رابة مخبيري رابة مخبيري دي أول لوغو الشكل بيضخ التشكي
0: رابس فاي
5: قم لي ودلي خمشادة أنا أوردر خمشادة أنا ودي أوردر مدى بخطة خمشادرالي جاري خمشادرالي رابة مجاري وبتاد أني أمبريوس إلي بيضخ إلي الله بيضخ ضعفه واللي ختمة حكم أني بالعربي يعني دي من مجالية مجالية كل شكل عاد فراي إنه يعني رابع مختلي كمان يوردر فو ليه أنا أقول دكتور يامري والي ناس جوجة خشة قمية سبقة ناس كالت لقى قد مخلاك إيه خا إكسسلاس قدي قد جوجين قمية
0: من برد إكسلنت تفيدة
5: كيرالي خيرين تشكيل مريخات بخاتي مري ولو إذا أوردر أن تشكيل خمسة دامي إيه كان عادي يعني خشت وتريل في قلت خان مني رقم قلطاري خان مني لكن خم قلطاري خم فيه قميان يعني بطي من فول سو قم دار نروشي قم دار نريشي خورتيالي يعني بيو وخاتك تشخلي يطوطو كل قناة خناشة وإذا أكسد دي وقلات تروش ميتا ما نمسك عنا في رابا دريالي الكل شيء مش تخلي يلو I don't mean it أنا قم داش تشين يقو أقلاتي I don't mean it قم دار أخوتي I don't mean it والله I don't mean it أنا لن يجو حمدا تخي بابن حمدا أنا ودن ولا حمدا أبو من دي ليه قيم انه أوردر ليه أود من أوردر خمشا داني منه وشي تدورا وكونفيشن لاس فيغاس ومزابون ما يفج وما يدناش يزونه قامو أقشي دي مبينة قامو دي أمن ناشي خكمة ناشي تو يعني لا فرميانة كم شكلين هو أو خد في التميخ الله أخشي ودون واضح رابا من ديالي الله متوي يخك من ديالي شختاني يعني بليس أنا لا خاكاي ولا تريكاي ولا تلاكاي تبلي بخلطة ألتاكاي تبلي بخلطة أنتي ونخليطة أنا يطنك على رابا صباي قديم خناش الصبية ويش ده غلطة ولين غليطة بس تلومني تخلط من بني ملت تلومني تخلط من دو بيضخ انتي من غليطة من دو بيضخ ويش ليوة بيضخ ايوه خا بشكر ايوه وناش يقى موضوعتي لها تخبي كتير يعني في موضوعي لها تخبي كتير قتلين من بنفاي دمخن عزيز
0: ايوه من يقرى جنان ساوة تومزم لقاتا من اغدان مخيدة امريكا وبخشا بن كل سبيوتا قمت تولا قاتوخن اختن شمانة دوتم بشمايل داها همزمتا وي من دياني ان خابر سوبا بغلاطي لي ينبادي لي خا غلطة موديتم بخشاوة تنبوناي قدامن دي براقر دنيا قاتي اتلي خبرست خيتا قد يبل باخلطا برناشا قاتي هلبت ايمن بتايلا الاتا ان يرشما آتورايا انا بخشوين او من ديت غزيلا يوشيكلا ديو يوشيكلا مغزوية قد جنان ساوة متو بيضغ الكرسي وين الأري وين أقلاتي خدش قربنا وين تيو برش بيضغ او من دي رابع غلطيري اينا برناشا خخجي كيابت غلطي اللي هابي بي خمان عيوادو قبوت هادخ يمد او من دي بيلي طلب لي باخلطة بيقل جنان جاي كلهم باخلخلي اينا آنت لي خاجرتا تري اجرياتنا خا او دير ترسو ان بيضاغي يعني الرشمت آتا آتوريتا ومتور الخا بشجر من شارتا آها بشجر جارك لعات الإيتوتا أنا بخشوتي يعني وادي بخ سوفينيرز اتلن نكتاي صدراتي اتلن كابس ان كسياتي دي مدخل الريشة رشمة آتورايا
6: اتلن سنجاقي اتبرزلا دي خزخلن بيضغط آتا آتوريتا اني كل متقبلانينا قديا خاكب دي بغبغزاي خاقلاس تشاي كوفي بغزاي خا آتا آتوريتا اللي ام دي سوداني لي اينا ايمن بتاي بخ بغزاي بخ قد اديم يوما آت الدين آتوريتا متيتا الخب هجر انصال منخلا آها هجر قبوك باش مو بلخب هجر يعني قخمن دي اخشي كيما بلخخلي ايمن برناشا كي خايب كيما برزلا يعني بي باشقر انا بخشوتي راب من بخاشن اليامات راب ولخ باشقيرة منن ايمن بخاش غل باشقيرة وتلن بايدخ آتوراي رخم دي بايدخ متويو خل عرب وبتاوغ برج دي بايدخ يقار الدين مصلو يبخ ايا قبوت هادخ او دي لطرسو آبايدخ من شارتا ايمن تخمنا ابد للباشقر يارك ابن دي لا تخمنوا علي من سبب مو بخزخينا بخزخ الجل تخوت بايدخ بتوي الجروه بتوي خنك ما بزود مصليخ لإقارة داها آتا وقداني برسوبة قداني برسوبة دينا شادورة أجرياتي لا مصويان تخيال بصورياتي بغلطة جورة دينا بغلاطة الميقرة جنان سابا أنا بخشوين إن أجرياتي شدرخلو أخنن قا جنان سابا كربا خوش شدرخلو إن أجرياتي قدان دينا سليبو حقويات شدرنون أجرياتي قداو دي لسليبو حقويات قداو دي لشمن آتورايا منشية شخل شخلبون تخمنتوخن ولا هماش نبلغ برخا تخمنتا آهوية للسبب داها أمتن دي لهماش ويتالبارة من سبب لي منشيخ كربجي خامخ لجو لبن قاسري تلاي أربي إما ترمشني ولي منشيخ لكربا إديو ما أم دي ويلة قدنا يك منشيخ لي برناشة بطلاب لي باخلطة لي ما سمرخ جنان بلوت من دا أمتا لتلنا قوتا مرخ قاتا بلوت من دا أمتا أمتا إلى جنان سابا كوت هم من مود بشمة أطرايا إلى أمتي هيج خلي ما سي متو الشرط الله أنا من نوخن يبن إن أختوخن بغزايت من خا غلطة قدمي من خا أمانة من خا كتابة من خا ناشا ضية وادي اللي خمدي غلطة الآتا أطريتا شدرني أجرتت من خستة برايفت مضي مني أمدي شاقل من جو كمبيوتر من جو انترنت من جو فيسبوك أخشي لا مغزي من أمتنايو توخن قد ام دي تن بكتابي من سبب انا بخشوتي اي من خستت من خسخلا قجنان ساوا بتناشوتا بمردوتا بس بايلا من خستت من خسخلا بصورتا من سبب او دي للصورة وجو جاني الى مغزو جاني اعتراي امتنايا او وايل بش باصورة من خا لا مردنا مش ميت النواتي

0: مشمويتون فعلت محاضرون
1: بغداي الرابط مدنقاتوخن اختيو اخبقاتوخن قولا بود تفقتا ديرانيت اتبيشة مقروطة امطوطانوت اتمرمي للزيا مدربوليطة اتقيتا قدش توشليخيتا قاتوليقيت مدنخط آتوراي هو باركيت أستراليا نيوزيلند ولبنان وقيومة باتريركايا بشارت اكسي بمارغ بارخ مارو هاد بسيما رابقا دا برستي والوخ قاتم
2: مريان وارخ خايتون بسيما رابا شماشا بغداي انتي من عموخن الليلة وعم كل شرمانوخن مخبي طانية بين خوبال طيبوز هيتلي من برسقالة ديوخن من نخشاماشا برسوفايت وكل عودة قادها برسات يطن رابا دانا طلب لخ مني اختي رابا ويلي بليقة بشامن قد هتخاخت شدرين كبيلة انا مدر اختي امري دولاويلة
1: بسيما رابا تكسي بسيما
2: ادت ري بين قشماني كل طلب بركاتي وصلاواتي وخي خدي وبريخي واها يرخى اللي يرخت عيدة ومولادة مارا ورشيتا بين آها مسج أمرن قد كل يوما تغبتياوة بخالة طمطة ينكاوترا ينخارمشا كل من دي تخزخ للصبرة بيشا متاقاتا قارك تري من دياني ودخلن خا طينخ منتا من عليها قد يواني لاني بركاتي قداها أطرى بريخة وشمينة أستراليا اتمنطيني لبخايخ بخادوتا وبشلامة وشينا وبريوتا طينخ منتا منو وبرأخ لآها بركتد آلها براين خارمشا كل من دي تخزخ للصبرة بيشا متاقاتا قارك تري من دياني ودخلن خا طينخ منتا من آلها قد يواني لاني بركاتي قداها أطرى بريخة وشمينة أستراليا اتمنطيني لبخايخ بخادوتا وبشلامة وشينا وبريوتا

0: مغزيخ قاخونا مشيخايا اخونا برناشا اكتيلة وتريبين تخري إذن تخزيلون خلياتي وراهطوتي ويالي كل أرزباني تخري قد كما كل بتاع طوراي اتنجو دنيا بزودة مدنخا آمن ديتي وخ أخنم بغزايو التابل صبرت مي خلطة آني ممكن رب ديو لتن أنجلي وخادوتة ديالي وسورد اتلنجو إيدا لخا لنا بغزايو يالي وبناتيج وأطرواتت مدنخا سبب تنزلوطة ترمن ديانا بالطلبن خا قامتا اتفالي سلوطا قالها اتحيرون قدني ناشي و بربلغ بمارني شو مشيخة قد اها ايدا ميشينا وشلامة جباتت كل تيول وكل انا اطرواتت اتنقاوي اها بلاش ودوراش وقطلة وبزودة جباتت مشيخاي اطوراي كلداي ارمناي سورياي ماني دينا من بني عمان بخاينة جدنا اطرواتي وبقى خنواتا مشيخاي مش المان تلافا باود سبرناشي نوباني ومن دي تريد او ديلي إيلي من دو دولار بخراجونا قا زوانتت خامن دي قبروني الماسي وصرا سنت من دو دولار يعني سري سنت من دو دولار ازي يويلون قا اسيرو انا همون بتشقلالون بيوالون قا يال السوري اد اها شيتا كت شيتا ديو دخلا كريسمس بارتي قاتي جو جرمانا وجو اردن وجو لبنان يال السوري جو مخلون ويوخ قاتي بشكاشي وخلطة وشتيتا وباني دينا بخايا جو ايران قطوصا السيرو شو درزوز قا ايران قا بنيانة خكمة من عمران وعوانة طامت ممريلا خايا خيتا هذا بين أمر لا من شيتون أني مديان طليبالي حيرتقى خنوات وخن سلوتقاتي وهذه كلها بسيمة مريا بارخلون يولون خيي خدي وبريخي وآها إيدت بتيلدا هاوي إيدت خادوتا وبصاخة قي كل ابني أمتا طوريتا وقي كل عم مشيخة إيكتيلة
1: جو خقلا إيتناي وأمتناي هاد بسيمة
0: هاد بسيمة مريا بارخلون بوشم شينا
1: مريا منوش كاسي بسيمة رابا هاوت

0: Me shmojëtën palët në hadron.
1: U bëgdajevin, min bit nahrën Irak, il telefoni li amman, natër raza, il zewa, demokrataja, aturaja, një këra rabi jonadim kena. Rabi jonadim rabi shena kabulu khibëk, min khurzit kaltnu hadra, min Sydney, Australia.
2: Në që më rabi rabi shena, bi johën bi këllë shëmane në gëmbe gjë Australia, këllë dike dishmajna. Allah në valitën i rajt, pak në rabi.
1: Jo Irak, bëgdajevik, anë danati, gjavit që të asë u si atit atra, سروتا وانكرتا بشمن اشورايا ان شمت عمان هر اختبيتي لابدانا جابياتي وجو سياتت هاقويات برناشا جو هيومن رايتس مودي تنواد الميات خطو راسا بوليتيقايا جو عراق واقليما جربيايا ات كردستان
2: شو رايا انا متخرج علي كم خدشا مره من جاوة الى تشريتانايا انتولا غبي نبريل جو امتا جو مشكلة ريشة ريشة أنا عندي مبدأنا تبيع إلى الأرة، بس هذا منصب مكلخ لأخنا عندي يخا دنا رام كريتا. بين تاني يعني أخنا مخشم سريايا كفوصة إلى دور الدور في شن الزورة في شن كل خطاب. هر هذا زي شن مس كل دايوتا ما أدري أوبا إني خصصت لا تبر كان خاصة من أم تبي من شن يجوا بعبلين يجوا إيتلا. سيارنا وش مجانيه من دو جي بخينا امرك شم افوهايا وشم بشتي لقولتي خيش خيلا شوفا وطيلة بشتي السيارة بداية تشريطة اوهات اطرتا من اطر التقطة اطر خارتا وشركة جانا شم باني كل اخنا بينا دومتن الى ماصل تانن اذا كتخا هذا الشيء الخبر وقت انا تاني يون كالدايا وخير تاني انا يون سريايا سريانايا وخيرا ترى يا طلاطو إلى كل هذا

0: من أطرام وغبت سوريا هل بد بضايع وغبت أحوالات خرائي بولتقاية تقليات بشقارنا شوبة جو أطر سوريا قد بجزو دا يطخ مضعانوياتي وإيكلا بكلايا أمتن أخ أمتن آتوريتها تاما وبغداي من ترابط أمر النوخون قد عمني للتلفون من أطرة سوريا رابيون طليا مدبرانة سيطة قنطرونيتا اتكستا آتوريتا ديمقراطيتا رابيون بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهدرة من سيدني أستراليا
1: بشينا أكسلام
0: بشينا اتلني قارة قد بايت منن شركانة قداها خرزة لنيشة بقرخلو خكمة بوقارة بتأهولاتي خرايدينا بشقالة شوبا جوا سوريا
1: كي قارت حاول من نوخون بسيمة رابعة بسيمة رابعة أخنا لخا كمتكفة قو أطرة سوريا بيخا من خاسة ما من أعلان دمشق أني فينا بطلابة أن تراثي قو دوا أفراديا إلى دنيا الخوف لا لا يفاقد أن عمرانة أطرة مودي الفلاطة ديو دزوتا فلاطة ديو هل أبيا يعني خشكان إلي يعني فيش إلي مخ ناش التخمن كتخة تخموني لتخاتار وبخاينة قو خجة تخمنياتي رابا دزوتا من فلاطة ديو رابا ناشتي بالظاهر داخل تاتي ناشي أنت ناشد يعني خدش ما دمش في المانو تاما زودة ناشي ديا من دائم بالظاهر
0: أخجي باتخ إديوم كيانيتي لا سوريا ين أطر سوريا خش أمرخ ين خشوخ بوليتي لا التريسامي خا اينا سنداني قم دبرانوت اطرا عندي يعني لدكتور بشار الاسد وتري اينا درقولاي سقولاي قا شلطانه هكمانه جو سوريا ايمنت ان تري جويني سنداني وسقولاي ايمن بختامي لا اهول شو امرخ ان دكتور بشار الاسد برقلة يعني شلطانة ديو بحكامة بعثايا براقي لجو سوريا باتخ الشخلاب ديناوايا جو أتروات مدنخة متخري أخ عراق مبلت صدام حسين كلن بسبارخ وقت عراق بوياوخة أترا خرتا ديمقراطيتا بتخيخ وجو شلامة جو أمنايوتا اديم يوم أمديلتي لليتوتا بغزاي وخ شق من جنخي أخنا أخملت آتوريتا مشيخيتا كرسيانتا قابولغ جنجاري هل ديم يوم تاما جو مصر من بارت مبلي حسني مبارك بغزايا وخقت شوريلا أهولت مشيخايوتا ومشلمانتا تامار أوم ديبايا جو ليبيا ديم معمر قذافي براقيلي وخدش بياشا بريقيلي دونت هدية بقيامة هر من داني سقولاي دي وقيمة جو أترت ليبيا در قول قذافي دو نبي السامي سامي بريشة كتخبا يمرخط لأتراق جاني جو سوريا آها من دي بتهابي أخدي لا واي جو أتروات خينة ين خا أهو الخيطة بويا
1: شماشا دوزوكا لخا جو سوريا أن من دياني في نقوم قدام أترواتي آني من ديالة ازدوفا قناة شديا إنا أخرًا إن جشبخ يعني هدفع على خيال خادراتي على الأمدية خادر بنتي إلي خدشة من لا من ديانة دينة طول موجوداني بلا طول ملخة أخرًا لخة أطلع ليلة مخفينة بخشاوة إلي بالعلوية وبالسنة إلى خاشلطانة زبطنا الضوء أطرى بكل جدانة ديو وسامت في الآو خش بنا الله يعني أن انتمرخ علوية انتمرخ شيعة أن ناشي إيني من ليه بلتي أن ناشي بظلم قدوة أطرى خاسع معها لا خاسع مع تبقى ورابط ليماني مع كل بناء أفراديا إذن إينا رابع أن ناشد إينا زيما قدوة أفرا من شلطاني لين من ديبة ينسنة ينشيع أو من ديبة مثلا حتى قليرة إني هدخل سلطانة جنودي مفروم وبدناشي إنا قول دمي معارضات إنا بقيامة درق السلطانة هرقيني منيه رابة فرسوفة وضية وفرسوفة يعني آني تطلع خدور خلانا قو دوا أطلع هرقيني قو معارضات وطلعنا أختي مو دي لأم دي تيلي مصديانة إن سلطانة لا حاوي ناشد الناشد أطلاني الناشد سلباني الناشد جلالية الناشد آني بكاريلا خدور خلانا ليني خمكي خا سلطانة ديامس متليلة زوت يعني زوتا ديا أخنا من هنا من دون ناشد إلي إطلاقية سلابة وفراما وتطلع يعني اي لا مزيان طاقه كناشوديه

0: دغداي بنت أمر قاتوخن قد عميلة التلفون طوطانوتة موريا قوداني المتروبوليطة إيتا التقتد مدنخا
1: أخنن هلبت إلى إن أسياني من سوريا إن أسياني من عراق هلبت أفانوية من تلتسر شني سوريا سوريا رابا إسوا شينا وشلاما قاودية دي يوما بطلاب من كل أبنون أثرت إلى تسيطي قاتم قشقي وخنوافهت إلى تامق وأثرى وهرباي عدانا مصالي طلبي من مريا أعلاها فربي بي قات مشري شين إشلامق وأثرى مريا أعلاها مرخقوي قات لاحاوي أثرت سوريا مدري أخ تويلي أثرت عراق من سبب أخنا نخيخ لأحوال التيت أثرت عراق ومخزية وكمامة مرياني لكما إيقلة أجا بطلابا من كل ابناء أمتن وبطلابا في شايف من ابناء أمتن ناشط سورية إلى لخا صالي طلبي من مريا آلها قد لما في بريشها أمن دي تويلي بريشة طيبا جو عراق أفرا عراق بس هي مرة بشا ما شاء وعلاها مبارخ فأخون وعلاها منتي منا أخون وفيوخ من مريا آلها أها قال تنو هدرا هاوي قال مخبيانا وهاوي قال تمنطي قالت ابن أمتن كل ابنونا دي يعني منطي قال ابن أمتن كل جيباني وهمشا مريا أهلها مشفخ بركافي كل أخون وأخنا مصالح وطلبخ وبطلبخ من كل ابنونا أمتن مصالي وطلبي من مريا أهلها قد ناطر الإيت وناطر العلاني وناطر بطريركي نطر كل ابنوني وبناسة ايتن كل ايكد بعماري له ورخقة من آنايوثة ورخقة من كينوثة ومشري شين وشلامي وخبق ولبواسة كله بس يما رابا شماشا وعلهم بارخ بالخون
0: بس يما رام شبري خلق كسي
1: شين وراب شين عزيز
0: طوطانوتة مريا قودانيل متروبوليطة ايتا التقتة مدنخة هو بركية أستراليا ونيوزيلند نسبة متواسن هذه قائد قطروالي جوبة نهر العراق
2: مشموية القالد مهدرة

0: كيانه تلا يمن كي تبقى بي امانم شنيين عند بزمارنا مقروينا زمرياتي جو خقلت امانوتا مودينا اني شرشت بشواقنا اهر خيلت امانوتا خيا جاب التخمنيات ورخشت برناشا هل بتليتي السروتا جو رابم اترواتت قيمه لبرناشا تير الايتوتا برناشا امانوتا بيتلا او خورا اخيدايت كلخا ناتا ابن موسيقي تخا اترا بريشا بوارلا اي ميوزيك جو تخمنياتا قابولو وخوايلا خورا عمان بشرايلا جو لبن انا اديم يوم اكمان انقيتلا قد ميوزيك بغزاي وخ اترواتي جورد مصاينا ات اوري وبلطي من دو سيركل ديواني جابي يعني بخا خبرخينا زمرياتي ايمن تخا عما بالوطي لزماري ايمن او زماري وايلي انترناشنال مطايل الخداع اللي ترى برمتا وبراسينا زمرياتي وبالوطينا زمرياتي وبزمارينا زمرياتي ايدانا بغزاي خشمدو عما بلاطي لي اديم يوم اخنا بغزاي وخ جاوت اترواتي مدن خايه بليتنا زماري جباري قومت هابي مرمش من جابت اترواتي مدن خاي اينا الانترناشنال ليفل ات يوروبناي قد يطيلا اها لنبخشاوة هارا بيتي لأينا بصوري وخيمة بتويا انينا اندو راشت اديوم در شخلون عم يقرأ ايشو وردا خامن كتابه ومقنتانه ات موسيقي تكتيبه لجوشنت اشتيه وشويه قزمارم شمه اخ ادوار يوسف بيبا خاوة ايشو عاشر بالسرقس البرت اوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة اخ دابت شبلايا وخينة دينا بتايا جو البوتة امرغ دورت اسري ختمتي والبوتة تليتيتا اينا أن دوراشي كل إنا بتديم بتشعيت الزمرة عطرايا اتشاروية لجو أثرت إيران من سببهم زملا جو خلقت قمتها بتشعيت الزمرة عطرايا دي وشري جو عراق اديم همزومة وقبت إيران ومن تيتت علاقة شاوعد بتاينا برخير خخينا بتعدخ خخور زخينا دي للسيرة بتشعيت الزمرة عطرايا جو أثر سوريا أختي قمت بشمي بشموخن شمانه مخوبا قبل مشينا أرخت إيقار قدا خرزة قداها تممت خرزة ديان ميقرأيشو وردة من ملبن راب شينا قابلو خيخ ميقرأيشو
1: شينا قوات الجانو ميقرأ شماشا راب خبي وإيقاري كل شمان نحضرة وكتين بشماين أرباق جياته ويطن أوقال برقال ديو خيمات الكل دنيا
0: بس سيما راب ميقرأيشو هل بد بغدايخ قد ايت فقط قمت ويداوالان أنا وقت جو خرزة قال سيدني وبتشعيت الزمرة تورايا وهل بتهم زوم خوب الزمار دي نبريطة جو عراق ومتالن جو ويب سايت نو هدرا بغداي خدية over 200 شيرز فيسبوك بتولا آت بقتا وقالوا مهنيانة هم زوم خوب الزمرة تورايا ميكا بيت أي ماشين وخ ايكا بيت مكلية لأجين بالا
1: ماشيني مختمري جاك منون جانو خون وود النهازر خلطو خنشتيتو خون سبخخ زوقي لرابا جورا بتشارخ لي من ألبو وطم وطلا
0: ألبو وطم وطلا
1: ألبو وطم وطلا شماشا اللي أتي للسرابة قد إيران بولتيلا ماخورة بولتيلا كتابة بولتيلا يعني إلى سبرايوت إيران ديلا يعني يولت قدية أمت آتوريتا ليأتي السراوة وليأتي المنشوية
0: مرابة دوس
1: إن يبين شارنا بما خورة وموسيقورة وكتابة مناخة ويليام دلت صاد دانييل ألف وطمة وطلاب بريالي ومنيخة لألف وطمة وطواني تمانية إن يدي متخد يعني بريتو شوريلة رخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتوى برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إنا إتوى سبيشل سكولي قاريبة ليشانا إنا إتوى مدرسة يمريوالو ميشنري خش لجدية مدرسة ميشنري وتمالي رخطو يعني مخت أمرت إت برايمري سكول هلت برقالي وخرت ويليام مناخت ويليام دانييل شوريلي بوش يعني انترستد وايا بت ميوزك مود لخش للهمادن خشل الهمادن وشوري لبقراية ميوزك هلت فرقالي رخطة ميوزك وخرطة لخبط لي يعني لكش لي لمن مري أنا جارك بوش آزن زودا بوش أودن زودا قم لخشل الباسل سويسرلاند طامجك ويد لخا وشوري لجو مدرسة كونسرتري وشقل لي قريان وخرطيصة أخا مخيانة ورابط فايلين يعني ويلة مخيانة فايلين وهم رابط فايلين وشيت ألفة وتصمة وخمشي خا اختيطن يعني بأني انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني بفطة خامني زمرتد دليلة وخامني زمرتد نينوي شمخج اي شيء تتالفه وتصمه وخمشيخه
0: رابس بعد هذه كان خل الالفه وتصمه وخمشيخه شمخ داها قطه موسيقايه دليله

0: هل بتلخى بشماية وخلخا قطة من موسيقي تقلبوا تشمو خمشيخات بشلا موريستا بيت ناخت ويليام دانييل
1: شيب وقعد خفر صوفا امو يم يوزيك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضياني لبيه يعني قتيلة منتج ودنس مرياتي أنا خامن فيفرت دي إلى دليلة إزمر توخيتا إيوة ننوي
2: أها يه
1: أني ترز مرياتي بلطيلة مختمري ألبو تصمو خمشيخا إنا قمضانا شيتت أربي أربا أتصلمن أربي أربا يتارا ولطلي ولطلي زهريرة أمانوتا إزمرياتي كله متابة بطنوطة بخشام بيدوج طاوة خاجي غزيلي كسخا فرصوفا إيوة جسدني إيوة ميقرا بيلي مندرمو دوج طاوة بنوطة بزمرياتي كله أول شيء تتألفة وتصمة وأربي أربع
0: رابس بأخشي آدخل دا زمرت تنينوي تديلي بزمارو بياني ويليام دانييل ومقروه لآم يوزك وشميم الخبران الجباري تهمزومي لويليام دانييل بمقروتة مانا آتورايا إيشو وردة شم خلو بدارخ منو خنيق رأي إيشو
1: رابس

0: ناخد ويليام رابي ويليام دانييل كتوله كتويات جيكتله كتله خا قاطينا جبارة رابنا الشميونة وهربياني هم زمولي يعني التيب ريكوردا أجبوتا أو قاطينا جبارة ملخمة ومن اشتاء ألبم شخياتي اشتاء ألب شيري وطلعوا باقي يعني اشتاء ألب شيري وإتوالي خمسيتا قتي همزموا بكل لحظة أطورايا همزموا بلحظة طورة همزموا لحظة تخومة همزموا لحظة باز همزموا لحظة بوتناية همزموا لحظة مربوشناية همزموا لحظة سوداية ين أرمي يعني أجبوت أيضا همزموا وهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر النخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرط رابا كتولي كتوياتي كتولي مخا اتوا بالكتاب بوش يطد رامينا باتنتا شيتت ألفا وطمو شوي إشتا أي اكتوالي يطهرن شيتت إشتي شوى إينا ترجمالو بلشانة إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة إلى وهم إنجلس إلى وجتيوا جتوا خشتا وخينا إذا تخش للشيكاغو شيتت ألفا وطصمة وإشتي قطصة أطراية إديوم كتري وشريتي وخرطة إنا بيم مختمري بيقبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وبأين إشتاء البشيري وقطلا دوباقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي أيام جيتشيت كار اكسيدنت شماشه ما صن امر انه انا خامن دن لكي ناشيوين ات تبيقن برسو فايد بيم يقرا ويليام دانييل شيتت البا وتصم وشوي تمانيا جو شيكاغو اذا شو تسلن خويادا ومنايا اتو رايا
1: سباي أبين همزوم يوغ بالزمرة جو أترت إيران أخشي آخو يادة أمني آتوراي جو شيكاغو بكيريو تم يقرأيشو رابا أنا بين هم بشمن خاتشو يطن بوديو ماني وشت إسانو قماية
0: شت إسانو قماية جميل وخا خينا من دن الزماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكلي مرؤو دخاي السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامن نئيوا أبي إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي وإيوا يوسف جايكوب أشليمون بشمول بول عيسى آننوا سرغون جابريل يوا شليمون بشمول يوا كل أن زماري مرنداخي شارخلا أيا تتفقلا بويليام دانييل مروب شي دخل ويليام دانييل سب أوه إيوه ملالة إيكاليه مختيلة هومر برانيان سلامي خبقاتو إذن كالي همزن باست خفر صوبا ليه حبيبي دا هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باست بيما همزن له همزم باست طلام من دي بمزملو ويليام دانييل هدخا اتوالي مسيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطصم وشوي تمانية إيوا شوي خمشا شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذن تشدلو مرو ويليام دانييل ويلي تيا تيلي ويليام دانييل وبلم شينا خينا إي صيطة مندي سقل يولس مكحكين غداية سقل يولا خسبيج ودوى خيادة ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قامة يتمر مر داخي تنقج دوري او خناشي وشقوتا يعني ليز الضيوة من هجخة ومن دي تحاقوتا انا وخبر منه شميع يامر ومن دي شرارة وحاقوتا هج لا شبقت وامرت لي ابن هاوت يعني رجميله امرت له اومن
1: سو قمودي مر ماني لي وخم بساسة مودي وهمزمتا
0: واغزيلي قد اخنا كلا يعني اوتي للي فضاولا ديتا واوتي للويتا منشيل متخرن عاشور بابجك منني إلم خايا جيتارو أوت إلم مر أختوخ مانيت قد قجدوريت وعدت خويادة أمانايا آتورايا مر بداية أو مشمة جبار إلي خويادة أمانايا مر كلوخ طلارو بد منوخ خبياينا ليط إلى ميوزك لقريتا يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس اوتي ما خي والا خرطة مرة اينا اذا مرة اينا ان غيال الصيتة كلن خشلن كلن طشيالا جال لبي لما ادخل
1: زيك مام يا قوريتن ويبن ديو من خوس اينا هالم يا قوريتن وقبول يم دانيل
0: ايوه اف كورس خينا اذا خانا شي يبلغ نسيهة وهو بنيانتا قبلت لا مرة اختوخن أجو سيتي بشكل النقا كاموخن نوخن جيبو قد أتخيال مرحالة خلوت خلوت يما من فموخن ليلة قطيعة ريخت خلوة زي خبرة باسيمة مرحالة هلا مختوخن عليميتون إنا جيبو قاتوخن بس مجانوخن مرآنا من كل تلبي بشررنا وبتمرنا وخنشيبو وخوش لقامة
1: بس مجان شمخ شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرخ بد بالخانة ديو بريسة خاك ساوا خينا البوتشمو شوي أربا آهك ساوا إيوا خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتلي إيوا خدا قصة خيتا
0: خاقصت
1: خيته اوه ديلي بخاشا قد بارق كرامي القشنيتا
0: قامي القشنيتا
1: من ايد امرخ تنينة ايفنو خينا اني قصت دينا
0: شمانينا
1: تنينة ايفنو قاطينا جبارة ايمن ديبا ملخمو واليمدانيل ان شميتنا قصت ليلة أختي غذاتونيتا بهوقيتا بتشير دي لأم بقراي وكتوتا بياني ليلة أختي همزومة داخل قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخرن دي بخصل مني أو أبن إتوالي دوراشي وإتوالي بيشت تلبا من بيتوت التمر خالو نواتي ويمدي ومجنوتين يورت الأبرزا يوت آخونو ملكتو ميوا بيشا وضيه يوماتا سو يورت وقاطة خانة لخا بشن آدوراشا وتشيورا وايلي مدموية لآتشيورا أخت أخنا آتورايت إديم يوما إتنقابان سامان بريشة بريشة خاتشيرا مدوخينا بوليتيقائي لتلن خمها ديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديدا ندوخ بغزايا دو إتن خخيلة دولي بخالا أو خيلة أي شديبا كديم كديم يتياوي شقلابا بنون ماتا يخلاوالو سو
0: القدج من أدواوا
1: خينا بجانو يخلاوالو سو اول ديج من دي اندي بخالا يوم بيوما بزبوقا بربوزا واخر هر دخمارا بسبارخ الخاء آتي بارق لا اي امتن من ايلات الدادج من قاطينا جبارة اي وشارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالونة سبخالون واتي با اينا ماري لديم يوما بلاشي بجوري من بلاش تخالنواتي سزجوري منو بخاشي لبلاشا وكل واينا سنداني قاتي سو اولي اوي قصة ديوة هاقوية اختي الشمخ الدوسة مديلة بخاشة بلاشا من شدة جو قصر الديوراما خسامة كريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري ديلي متويو ودخيلي ملخوم ومريوزو بورخا آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شمخا قطا حاضرين تيشو
0: حاضرين
1: رابع اسمع
2: كله بندو مبلا خيرا كمات اتوالا بخيرا خيرا كمات صلوش للامن تيلت برتكالي كوشب تيلة مخمن جانت خاشل برزلا زبت نالي بشوب برزلا جبر خيلا بيتو ميرا بالأشين خا أميرا يقرو يورد اسراك كلي منشل تانم أرد قلي آی پپراتو هر برخوشی پرپرال علم ریشی ملکتو پلا نقبل سارت ریش دخ دارقوا پرپرالی پرپرالی مت حوار مت برقالی هر بو کشت خوابات قمپار پراتو دقلاتی مغده گتم خیتال آرن دیل الاخلو بین شرا بس دانم قمد مشخابه ایدو اقلو مپلخابه ور بیو بکل خیلی تخود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی تخود چنی تو قلنطارم خربت کیکو خلصل خلصل حتا خلصل دپاقرو سریا پلطلم پسلی یا رب دنی خیلی اتوه قمده خلصل خد قایتوه پلطلون منو بربریات شمیلون شوات روات منیلون کل اتیو پد کیانه لزل بقنلو کل رخشانه مغروای مخشیدانی ششلون قایقم ایلانی متسرسرت مدهواری تخل دمه بیت پواری منتیاتو منپوکاکو براتد اولا شمطلشاکو یا اسید کلی بشته استلد بسلو گربل بشته یا ازلو زلو تسمه کسی ادی اکسیل دمه دمسلق بیومه بدلواتی زودو دریلق نرواتی دویل سلوطل اپرو سیله و ایل کیوی منشتیله یا ازلو زلو تسمه دی کسی ادی اکسیل دمه پشلشم یا قالو لیتا دویل بریر و دمه خویتا کت نونوی کت پرپولی کت بمیایه کت قبولی دین من قطلو یارش ایده بد ادال خا اخیده خا اشریده خا گباره چولخ زیلون شمشو ساره هبن شرار دامو میتا مقمن غل کل بریتا مغزیانو خشویله و طرد رازی گوره تشمیو ارا دوکم رنخ یا گنگستا ترقلزونو دیتا گنستا سری تشوی کلق دیلی ایدیو منخ پشونش قیلی طرد رازی خواه بیتا پشلی بتیخه یو گی پیتا لحاد بریتا من لسراپا ایبن شلیت ایگو داپا ایمن شلیت من چپلنتا القدیش اپراد طورا و جنتا ایمن شلدخ صلی قنی شن بریخ بشاری بدنی شده مدرم قمدیم یاوا قلقبولی خقر و داوا او اشین دا اطرای قمارم لارپاد رای بخیل زخمه ای بربوری قمنا قرل قاید طوری دشتی شالی دشتی شالی هلچم شلیدم درای قالی نخلا یانا تخیل جنتا می ایتوتا جنگزندا
1: آهی و خسامه من داها قطینا جبارا اتهمزومه و غبودا جبارا ویلیام دانیل اتهم عاش الشمه بتباشت خيرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا و ما صمرخ صبرايوتا عاشوريتا ميق رايشو تمجد انا بين شمنا بالزودا قطينا جبارا انا قايقوت دانا ديان ليه بخمصايا
0: بيالو
1: خا أربع ساعات تكشمطلا. رابس باي. سو هدية من ويليام دانيل أنا بخشابن متخرج قد البوتشموطلا إلى يوم بديال الدية البوتشموط ماني ثمانية من يو خيلة مقروة للشولان مانوتا جو خمشية وشنت اشتية ومشميرا خسامة من بالخنانة ويليام دانيل خش آزخ الخا ما نخينا دي البلاطين ما نتخينا ماني بيتخرد اليوم من أطرة إيران.
0: قمت از خلدو امانا بوش جبارا الى هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من راب مقروه لقديه امتا اينا خوش تخرخ الميوقرطة منختا رابي للي تيمورازي
1: ما كبت ريشة قدها شمت نجد
0: بدوزوت ايات وعلى خدست رقادي زماري لا أختي يتهرن إيران إنك فشي وشيد رام دكاني دنيا وإتوالو بلطلو رام زمرياتي من جدية تيمت للي تيمورازي إتوخا خبرصبت شمو نارملا وخاز مرتخيتا يا طخله بخشاون برونو يا طميانه جو شيكاغو ايوا شميرا ايسابي
1: اها
0: ايوا بختت نيبو ايسابي
1: اها
0: واتلا برونا اتم بخشاون هم زمت مني ويدت خا اتفقت مني يا بلكت آتن خجب مطعانويات بوزودة يود باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للي تيمورازي وبرون برون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورته با شميراً إيسابي قا خامن موسيقور مشمهت آترات إيران منشيل المدخرخ شماني خينا دينا بليطة ميقرأيشو أنا همون بولس خوفري ورابو نيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: أوي وجور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للي تهي مرازي وإتلن خابر سوبا خينا دي لبليطة ومرمى شمت آترايوتا جو موسيقي هل دي ميومالي واللي خياريخي بخيقارا بينما قد إلي ميقرأ رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخائلان هل دي بياشي لألم رقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا او مبوعة ات كتاوي ات يعني تيلا بولتا رابا رابا ناشم شمه مخ تيلو تفقلو جوشي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا يقميلو جلجمش ارت جروب ان جلجمش ديوا خصيطة خامني ارمني هومر براميان ايوا
1: وميقرا الفريد منصور ايوا ورابا برسوبي خينا اتوخجين شمانو ليون بتخارو با خلطة بطلابين انا الفريد منصور يطن وهومر براميان جدا سيت هوية
0: يعني تيلو تيلي وهر هذا اخجدلو قامو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخد هاني بالالخص
0: هانيبال
1: الحظ وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ لدى همزمتا كريتا دي لقاها مبرومة بد يمي وهمزومخ من تقلت إيسابيم يقرأيشو
0: وان ما صمتت لها قط الزمرتا
1: رابس باي شمخ الله هل بقبو قري قم يقرأ تقلت او پرسو پا دیل خورز پیگو میوزیک ین او دیل ویلوی و تا جرعت ین مانی لبزود یو قیرت قد پالخ آور گدا خقلت امانو تا میقرد تقلت مره
3: یم دیوی تلا شوری تلا قدی ارخد میوزیک یل پاند میوزیک ایکلی تلا باری قد یلپ میوزیک ادم پرکتس آل داندن سورم و و خمدی قدیم رابا سپای بسی میلی کر بابا لیسق دابا اتوال رابا پیشن قیل سور کلی تلا باری و همشن بر تلا ات کمس دابد رابا سپای گوده من دی و مجد خویرتی لقد ازم برده من دی کمت تانم بسو خد جمیرن هلبت بخش رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و ميوزيك رابا هيرت لقا دي قد انا زمارا مغبنت ميوزيك ازم بارا عدية يمي كخي مني يجو شيكاغو تيل على امريكا قربان استيشن قمادي و انا حالازو كي زمرا كي مزمرخ لخيك بداراتي كي مبسمغ منو و هو يباسمتا حالا منن لا
1: يقرأ تقلت هذه شمانة دون معقورة مارا يموخ إلى زمرتاي زمرا ينزمرتا لجوشنة خمشية بين آتن أمرت لي وبين مضت قشمانة باست يموخ مضت لن شمو موديدة
3: يمدي شمو إلي شاميران إسابك إلى زمرتا خيكم دانز مرياتي قد بشمايتون على أقروب إلى خيكم راقادة musician و زمر قد اگروپ ایوه music at folklore at آتورای که زمری و رقدی و اتفالون پروگرام گو تی ویدیو خیشنال رابا خورز پریشی و در من آتورای خیشنال ایتالیا آتورات پریشی و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابا ایوه شاپیل زمریات اوریجینال اتفالون خروخ ات آتورای گره اگ گروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمور عزیب شتسته و گو خمشیه لن بدا اگزاکلی مدشی تا اینه گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن راب سورم و جازم و پرکتس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسمم بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروسم و گیده میوزیک اتوالی راب خوب بقیه تو
1: هلبت همزومه لم يقرا تقلد بوت يمه ميقرت الشميرا بل كي تخكم من نوخن شميه عقالة اختي ليتن ضيه قد الى ميقرت الشميرا ايسابي خامن زمرياتا قمعي جودة موسيقورة اتلا رابيتا للي تيمرازي اها الى يمت ميقرت تقلد ايسابي

0: آه إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا آه زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة منخت رابيتا للي تيمورازي ومزمن يا تخينة مغبتا ويشمتا من الهوازة دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: دوزوتا يعني وانيا ديفيد رابط لخا جر رابا جورا جدن زمرياتي وجودا وزمرت اطوراية ديلي اتوا زمرياتي مخت ايوا مخ بنوا قد شمنوا مخ كلارا نصارا وروبرت ينزميرو يبرون الشمشة دي جناتي يعني خاقي كلارا لزمرتو وخاجي روبرت
0: إلى زميرو من كم تعز خلدني زمارت بلطلون بر كلارا وأمرخ من كم منه هل بتلاقي السروتة بنغاسي لأخران بزو دباي خمزة مخديو بذا بلقصات خارطة أخشي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابيترلي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو اتروات ديورب جو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: يا رب
0: مش مخل
2: قول شيني

0: ما دیدم مدخور اخ مقرهیشو از مرتا
1: مدخوری لا هلم سور اخوه گوه بانیه ایران دن نزمریات لخوه شمیه این ایران تیلم بغداد تیلم بغداد این و یو مدرس قاشخندو ان نزمریات این ملپی والو قالن انشیت خمشیه و قمد ثورت خمشی تمنیت ملک منپلو أني هما شاقوا بتواتت آتوا رايب شمطوالوا أنز مرياتي
0: لا بسباي
1: إتوا رقدجي يعني أنز مرياتي أي زمرتا أنا بخشاون إيتن رقدي أي زمرتي رقد تقول شيني لا
0: يعني بمريوا على الشمة رقدة مودي لي وخارتي شعري على زمرتا
1: خينات خلقت ناشي لا خلطي ومو رقدي أمري خجة يقوري لي
0: يعني قطوسا أمراوة أينو كومي بيطيوة مترق ديلي
1: يطيوة هي يطيوة قد أول شيخاني لي
0: مجد مارد
1: ايه أدي أينو كومي بتخارون علي أي زمرتا
0: أوكي خزق دوسي وديان غلطي كومي
1: وقشق يوكاتي يوشيت خاقة بس لمليان تقاتي
0: أوكي شام خزق دوسي لان خبراني وآتخ منتوق ميقريشو شام خلو

0: من دوسی بدیشو
1: تماشا ایا زمرتا شیخانی لیگیران دلو دا خیران تمری و عینو چومه کل پیطی و قد شیخانی لا
0: یدمو قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میاقرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولی ایمن دیوش قلتا گرشوشن و انز مریات دي تو متوقاتو
1: خلاف الدنيا ماني شماشا انا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتعود خشولة الدراما يعني من ديان درامي جيك طريقينا
0: يا ابن انا روبن ايدا من الناخينا قصدتي ولي بين همزم باسوينا
1: يمري قصرتي خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا
0: يعني
1: كان ضر قصرت هرب طويالة قطخته بمجخالة يعني هرم طيلي طامة آتم باو الطامة بهيرتف وهيرتت رابا يالي ما صخود خش يعني شولان دراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هرخمنتي يعني
0: بخيلت على آتخل ابن أغاسي قياه قمت ابن أغاسي ميقرأيشو براسيلي زمرياتي علما برياشنا بداينا قد لتن أخشي فيجين دي لبليطة يوترت إيران داند أغاسي إن بلاط لخ عليما خاتا خدش بياشا أب فيجين تخمون إلي تريجي بداها قال مهنيانا
1: أخشي متهم زمغ باست إيوان أغاسي يعني ليلة مليانتا قد أني شولاني جبارة بولطي لخينا لوخي منشي تتخمشي قطصة هل تري ألبي وتكسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر لنشميو هنا هل تني شني خاراي نيصلمن أوي مبادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت إتلو ترمى وإسر يطاز مرياتي ايوان اغاسي اتلي خمش ماز مرياتي
0: زمرت قمت اغاسي دي قم زامر طلب له من زامر ولا جو اذاعة وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شرقي لي اخا زمار علي ميدان تيوى بخشاون امري شو وصرش النزمير علي زمرتا
0: شم خلدا قالا بليشان فارستي لي خاقط تاكيريا قيا قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اطرت ايران واطراي بضاينا قد اتن خزمارا بتهابي خيمة يماني امانا مشمع شم خلو

0: هاي لابن غاسي ميقرايشو قشماني قياه قميتها ابن غاسي بزماري لزمريات اللي شانت فارست وبياشي لمغبة بيت علما وبيت شلطانة أثرت إيران أخشي مبشمانتي لقد يوشن الشوية بختمت الشوية وشوية شاي مدواي لرفولوشن مودي لبعي خارتايشو
1: برشل الأمريكا وإتوال إزمرياتي إزمرتي قامت يعني لشان الديان إيوا شيت ألف وطصمة وخمشي قطصة إزمرتي طاوارة يعني جو دني متخد شن خمشي قطصة بلاطة خاجوانقة أخشي يمرن شيب وقد يعني درجشتت إلى قيمة جاو أو زمارة مشمها قد أوى مطلب له مني قد زامر بلشانة فرصايا أخت خش لمرو يفولو ستبت فيغين فيغين يمارم نايا إنا مرة لا أنا في زمر بلشانة آتورايد يعني من هذا خش قلي أوى جغلق علي وشوري لبزمايا بزمارة بلشانة يعني آتوراي
0: وقهت خانة كيم يقرن قابنا غاسي هماشا قد زي قالت اتلي وآخيلت اتلي ابن غاسي امبايي وماسي وهاي وزمار ترابا لشاني اينا براشيد براشيد خقلت امانوتا اتزمرا آتوراي اخجي طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وقد ابن غاسي خا يوربنايا بعدل ارنج قاتل
1: يوربنايا او ايوا هودايا يطيت
0: اها اوكي
1: او ايوا هودايا شم بخشامن ايوا يو ال دان
0: يو ال دان اوكي
1: يو ال دان يه او جيك بخشامن برت ايوا شم يو انس مرياتي عاشر بالسرقس ودلي ارنج قالي
0: لا قم تقى عاشر يو بخشام بلي خلي ال دان عاشر
1: برت ايوا شم
0: ابن غاسي
1: ايوان ويدالي قالي اينا هج ليه ما خبالي قد هو فرصوفة سب اول ليه ما خبالي واطوراي
0: نو بوليتكس ميقرايش نو بوليتكس اديوشي زمر خمزومي بعد خلدا زمرتا قمتا ديلكتيبو مناخد سخريا جوارج سقاتي خامن كتابي رابا امتنايد اتوالن جو اترت ايران
1: مجد شماشا اولت لي الصورة بد جوارجس
0: بخشامن خينا تري كتاب كتيبنا الى سخريا جوارجس وميقرا ايوان جوارجس
1: ايوان جوارجس يطت اديو تخارت تمام الصرش الى منيخا
0: على من يخلي ايوان خامن مقروان خرزة وتولي قالا اتجباري اتمجد
1: ايوان جوارجس كتولة زمرت الشميرا قالي شيت الف وطسم وطماني وصخريا جوارجس كتولة زمرت الستوى وخيي كيريا ومطرب الرايا
0: رابع سباي شمخ لزمرت تخيي كيريا اتصخريا جوارجس بكتاب لقاء ابن اغاسي

0: さよなら君たち。بلقت سبوتا تيتا الباتي وبخيلة كليان الأقلاتي وإديو رد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوتا ورخقة من كل خاءات رايا آها قوم تقوم الله إدمجت آها زمارة إدمقروه بكل تهارد زمريات تويري لجو رخشت برناشا اندي لا خبة اندي لا شوتابوتة اندي لا أمانوتة ومردوتة آها زمارة بتبايش متخيرة قاشنة ودورت بتاينا أسخة ليجند قروتانا جو خقلة أمانوتة أنا آهوت أمر وعلم يقرأي شوات موت لخمرت قايب نغاسي
1: ويما تخرن وقد شيت 1984 طولتلة خلوخة اتخازاده أي زمرتا يعني كما تشمنا هيتش لي تقدم منه إلى مخا ناشنال أنثم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست هيتش ما بعتايا لشوق لي أن زمرياتت إيوان أغاسي بارسي يو عراق شي تتماني أربا زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاس
0: و أرنج ماني أبيدو
1: أرنج إيوة أو أرنجر بوش جبارة إلي رابا إيراناي طيلة إلي ناصر تشسمزار
0: ناصر تشسمزار يا شم خلو

0: مرض اقبل يو خانواتي خطفيخ بيا غاسو يان زمب
1: يا خور عزيز لقاتن
0: واني ضاناتي خار حبا شئران تياتي ملبن اي باقر اللي اي ماخي تلفون يا زخزخلي بلطخلي خقاوة شات خموضالي اينا بيقبالوتا انه والله تتينا هدية ايش خلق بغزايا
1: از مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت إيقوتا مني وي دان السيبوتا مني وي شم خقطة كريا منه
0: أرنجر
1: مدخروخ ناصر شسمزار

0: شويتلا قرب اللبي قبيتوت ميقرا اخوني ميقرا ميخائيل ايسافي وقا كلبتي وقا ارببناتي خليت اتلت مجد انا يخش منه نهار اختوات الدينا يا قرتا جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جو شارة تمانية مجد انا تلي قارب هتخبيتو تتبيين هما شا قرب اللبن وقا كلوخن شمان دي تنوية هما شا قرب اللبن بطيانوخ من توخن تمشمي توخن وقا اخوني ميقرا ايشو وردة امن ديلة مجد خشول رابا سدانا مقروة قاتن غير خخجي ميقريشو اشولا بتمقروخ لعنواتن
1: قبل اسكاك ميقرا اخي بتازخ الاطرد سوريا الاطرد خابر
0: رابا سباي
1: بتمتخرخ له زماري وكتابة موينا بليطة طامة تو دخلن خاتفق تخيطة مريم انت يرخد عاد ورابعت لي قوبل طيبوتة علي بلخية وصلمطوتة وناطر خالي
0: عزيزة
1: عزيزة خورة ايوت
0: يوت خوارزاي عزيزة لي قارب يخال اتلي قارب
1: امرابا
0: بس يا بوش بشانو يقرأيشو
1: باي باي
0: باي يقرأيشو وردة خام من امانا آتورايد هم زمن قاتوخم بالتشعيد الزمرة آتورايد يواتر تقيرن شامنا من قاتوخم شامان السويقل دانا بتار الخوتامة تبقن بيوخن شبت بتايلة خرزة البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مصيطاني قومت هايلان تبقياتي خاتت مقروخ لو قاتوخون بمارن قاتوخون خاميتنا قانوخون خديو بصيخي طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينو
2: مشمويتون القالد نو هدرا
0: בי שבח ובית פשח אולי לבח אזנה אכנן איווח אסלאיה ועל אטרן איווח דיירנה מן דעור תשעיתן שקילו וחילן ומן קאם יענותה מרומו וחקלן הכל דה הדוניה מעל ברקל אחירה رقال نهضة
3: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanju Radio brought to you by Nahanju Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
4: Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
5: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station 89.3 2GL.

هزبرتا مقروخ قا كلوخن شماني سوجلو بطيانوخ من توخن دويلوخن مشبياني الداها خرزة وداها تبقت ديراني تام يقرأيش وردات ومزملن بطمانوتا آتوريتا برستيلا جو أطرت إيران وديرنا إتقا كلوخن مشمياني وقدا بيتو تتم